الضد وانا الفرق انت محدود البلد اجد بكشد الكلام كلمتي عكلمتي اجد بحرك الكلام

عمادت كبدي بتجن برقص لعود من الجن رح خطس كبدي بتجن باسم الأبوة